وانا جيت تك بان تبين جيت اون اوس نيتشو شان فونتين من بون جيت اوت كي با من نيوت تاي من نيوت تاع نيش بوشين ما من نيوت كي من نيوت جيت اوت ما من نون كم من نو ايتس سي مو انو اغن نو ني غا بون في سيس كونا تشيت دوا بتكوت

مين هتندمان وهمات بعدي وهتبنما وده وي وي كانوا توش بانو توش ما توش ما وجي شو كانوا قاوا توش ما هو كانوا قاوا ده بدأ شو نو كانوا قاوا همات وينو ها كي شيء تو تو بان جي شيء قوم من دون يوم تيجي من دون بعوض تيجي من وي جوانا ما تبغت عادي هابن بكون تانو عشت ما نوا بيتوات نوا تبينا هاي هبو بيتوات نوا تيو واش نوجي لما كاينو نيم لا نوات لا نوا هي كو هنا واش تي نيم تو